0: اوكي okay. رنجان مراد
1: ان
0: كسم سيبان التليفون تاع فيلياس ماغاد رايو لاجيل
1: اي
0: نكد ايش تاو تشاو سياسيا اليكس كانجي اركزي كيما دون بامبري علي اب كوكيكا مين ديجبل